لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: Okay. يا ريتني أقرب عليكم.

0: 24 hours a day, 7 days a week. Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
1: نوتا
2: نوتا عربية.
1: بنوتا عربية أغانينا هاي
3: ريتاني تنبعك مع السل
1: وكمان هاي

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
2: تيقت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: وكمان هي
1: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية.
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.
3: في رفران نص بعدين دقة. طيب يلا
4: بدي نقل مثل شريط الكاسيت اول شيء
3: يعني. بصير مش نورمال
4: في فرق لانه الكاسيت ابطا.

0: هاي الطبقة المزبوطة
1: كيف؟ هلا مثل ما كنت عبور؟
0: مثل ما ايه بس انه افترضي رح يتغير في مقطع تاني كلام اعتبري الكلام خالص
1: كان الصوت غير شي هلا بيطلعوا

0: ناخدها مره احسن.
1: ايه
2: مثل العادة؟
1: ايه منيح لموعد.
2: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون بتاعنا.
1: لا خلص انا مش كلها لانه في اشي بعمل عاملها.
3: نوتة اريبيا، نوتة اريبيا، نوتة اريبيا.
1: انت انت
0: بدنا نسجي؟
1: يلا. ايه ايه كله موجود لحد هون. ايه
2: ايه
1: يلا.
2: ايه يلا
3: نوتة، نوتة عربية.

0: تمام. وسادسة صباحا في باريس، نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
1: ونستهل النشرة بالعناوين. البابا ليون يواصل زيارته إلى فرنسا وينتقد من قصر الإليزي استبعاد الدين من الفضاء العام. طهران تقول إنها قدمت لواشنطن خطة لإعادة فتح مضيق هرمز في 7 أيام. ترامب يرفض المقترح ويلوح بالعودة للحرب. التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض. روسيا لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا بحسب بوتين.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، يواصل البابا ليون 14 زيارته إلى فرنسا والتي تستمر 4 أيام. بالأمس انتقد الحبر الأعظم في خطاب بقصر الإليزي استبعاد الدين من الفضاء العام والموت الرحيم وحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي. البابا زار في اليوم الأول كاتدرائية نوتردام في باريس وأشاد بروعة المبنى المرمم وببراعة الحرفية الفرنسية، واليوم سيرأس قداسا حاشدا في ساحة الكونكورد وجادة الشانزليزي. شيرين ناصر.
3: كأول بابا يتفقد أعمال الترميم بعد حريق عام 2019، أشاد البابا ليون 14 إلى جانب الرئيس الفرنسي بروعة كاتدرائية نوتردام وبعناصر الإطفاء الذين بذلوا جهودا كبيرة لمكافحة الحريق، وكذلك بالحرفيين والمهندسين الذين أعادوا بناءها. أعقبت تحية البابا للحشود التي ملأت الشوارع أثناء تنقله في سيارته بابا موبيل وصولا إلى نوتردام من وسط باريس. وفي خطاب بالفرنسية في الإليزي انتقد البابا ليون استبعاد الدين من الفضاء العام والموت الرحيم وحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الحوار بين أفراد من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة بات أمرا ملحنا. أما من مقر اليونسكو فقال بابا الفاتيكان أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف تمر بأزمة، محذرا من أن الحوار الدولي يواجه خطر التحول إلى مسرحية هزلية. وكان ستاد فرانس في سان دوني بضواحي باريس محطة البابا الأخيرة في جدول أعماله في يومه الأول، حيث حضر لإحياء ليلة الشباب التي شارك فيها نحو 80,000 من الشباب على أن يترأس السبت في اليوم الثاني له في باريس قداسا حاشدا في ساحة كونكورد وجادة الشانزليزي المجاورة لها.
1: الرئيس إيمانويل ماكرون وصف هذه الزيارة بأنها شرف كبير، لكنه شدد على أن العلمانية الفرنسية ليست إنكاراً للدين بأي حال، مؤكداً أن الجمهورية الفرنسية تكافح تصاعد الأعمال المعادية للأديان التي تستهدف الديانة المسيحية وتقع أيضاً ضحيتها الجماعات اليهودية والمسلمة بحسب تعبيره. البابا ليون 14 دعا إذن إلى علمانية عادلة لا تخرج الأديان من المساحات العامة وندى بالإجهاض والموت الرحيم. فكيف ينظر لمواقفه؟ نستمع إلى ما قاله لمونتي كارلو الدولية المونسينيور عبدو أبو كسم رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام في بيروت، وكان يتحدث لليال بشارة.
4: مواضيع اللي أثار قداسة بابا لابد أنه يثير، لأنه من زيارة مجامدة بعمل قداسة بابا إلى طابع رعوي وإلى طابع بعد أدبي أخلاقي ديني. بالتالي التكلم عن هالشغلتين الإجهاض والموت الرحيم أو دي حقيقة الكنيسة بتجاهر فيها بكل العالم، وبالتالي لأنه فرنسا شرعت هالشغلتين هودي، وبالتالي كمان في دول تأثرت بهالموضوع، بابا جاي يقول أنه هذا الشيء منه مزبوط، الشيء بيخالف عقيدة الكنيسة. الإجهاض يعني شيء هو نوع من القتل، والموت الرحيم نكون عم نتعدى على إرادة الله بهل هو وهب الحياة هو اللي بيخده. نحن مش مسؤولين إنه نعطي أمر يموت فلان حتى نخلصه من عذاباته أو نحد من النسل أو من أي شيء آخر نسمح بالإجهاض. يعني إجا يعلن الحقيقة وأعلنها من دون مواربي وأعلنها بخطاب رسمي إليزي، ولكن ليس من باب التحدي إنما من باب إعلان الحقيقة.
1: المونسينيور عبدو أبو كسم رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام في بيروت. وفي اليوم الثالث من الزيارة سيتوجه الحبر الأعظم إلى لورد، وسيعقد الأحد لقاء خاصا مع 7 أشخاص من ضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها رجال دين. تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في تطورات الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في خلال 7 أيام، في وقت ذكرت فيه صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب رفض المقترح الإيراني وتوقع استئناف قصف الجمهورية الإسلامية بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. شيرين ناصر.
3: رفض الرئيس دونالد ترامب مقترح إيران بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في 22 نوفمبر المقبل. جاء ذلك وفق صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، موقف سبقه كلام لمسؤول أمريكي آخر إن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء وتواصل مناقشة المسائل النووية، وذلك ردا على استفسار بشأن مقترح إيران حول خطة الأيام السبعة. ومن مقر الأمم المتحدة في نيويورك جاء تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة ملموسة على 7 أيام، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح مضيق هرمز وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال 7 أيام، مشيرا إلى أنه يعود الخيار الآن إلى واشنطن، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط. أما الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان فقال بدوره إن الجمهورية الإسلامية تريد العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن بعد أيام من قوله إن بلاده لن تخضع للولايات المتحدة، ومشيدا برغبة الصين في إحياء مذكرة التفاهم.
1: رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نبه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن استهداف مكة بمزيد من الهجمات هو خط أحمر لإسلام أباد. وفجر اليوم أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارا من خطر محتمل في أبها وخميس مشيط قبل أن يتم رفع الإنذار. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قال من جهته إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض. تزامنا قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمراسل مونتي كارلو الدولية في بروكسل إن مسؤولة السياسة الخارجية والسياسة الأمنية للتكتل وجهت رسالة مباشرة إلى وزراء الدول الأعضاء وأشارت فيها إلى تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر. وأضاف المتحدث أن التطورات الأخيرة تعزز موقف الاتحاد الأوروبي القائم على ضرورة توفير الموارد الكافية لمهمة سبيدس البحرية بما يتيح لها الاستجابة بفعالية للتهديد المتغيرة في المنطقة. حسين أسد من بروكسل.
5: التطورات في مضيق باب المندب تدق ناقوس الخطر في الاتحاد الأوروبي وتدفع بروكسل إلى التفكير بتوسيع مهمتها البحرية هناك. أسبيدوس دبلوماسي أوروبي قال إن الوقت حان لتوسيع مهمة العملية التي انطلقت عام 2024 لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدا الحاجة إلى زيادة عدد السفن العسكرية المشاركة في العملية. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لإذاعة مونتي كارلو الدولية إن مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس اقترحت على الدول الأوروبية توسيع العملية. ووفقا لمصدر في المجلس الأوروبي يأتي الاقتراح بضغط من إيطاليا التي تحذر من تداعيات الوضع في المضيق على سوق الطاقة والتجارة بين أوروبا وأسيا. اقتراح كالاس يناقشه وزراء الدفاع الأوروبيون الاثنين في اجتماعهم ببروكسل. حسين أسد بروكسل مونتي كارلو الدولية.
1: هذا ودعا مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى التعبئة العامة لمواجهة الحوثيين في وقت يصعدون فيه هجماتهم على القوات الحكومية والسعودية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أكد من جهته من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك أن لا أحد يتحدث باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية، مشددا على أن بلاده دخلت المفاوضات مع إسرائيل لاستعادة أراضيها وسيادتها، وأكد ضرورة العمل على تجنب الفراغ في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفل. كلام سلام تزامن مع استمرار التصعيد العسكري في الجنوب وإعلان القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر، وأنه سيدخل مرحلة جديدة من القتال خلال الأيام المقبلة.
6: فالنتينا من جنوب لبنان. تعرضت أطراف الهبارية في منطقة العرقوب لقصف مدفعي متقطع تزامناً مع تحرك آليات إسرائيلية في المنطقة وعملية تمشيط واسعة بالرشاشات الثقيلة، في حين توغلت قوى إسرائيلية إلى محلة سدانة في خراج كفرشوبة وأقدمت على تطويق مزرعة بداخلها عدد من الرعاة وإطلاق النار في محيطها. بلدة زوطر الشرقية والنبطي الفوقة تعرضتا لقصف مدفعي وقنابل فسفورية، كما شنت عليهما غارات إضافة إلى كفر تبنيت، القنطرة، بني حيان والوادي بين فرون والغندورية، حيث تسببت الصواريخ بحريق كبير. القصف المدفعي امتد ليشمل أيضا ميفدون وديي سلوقي وزبئين وأطراف بلدات حريص، حداتة والقصير، حيث اشتعلت النيران جراء ذلك، كما المنصور وبيت يحون اللتين تعرضتا لعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في درسريان وأضرم النار في عدد من منازل منطقة الجلاحية في الخيام. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
1: وملف المنطقة كان في صلب قمة أمريكية صينية في واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اصطحب نظيره الصيني شي جين بينغ للاطلاع على الوثائق التأسيسية للديمقراطية الأمريكية في ختام زيارة رسمية اتسمت بمراسم فخمة واحتفالات بارزة لكنها خلت من أي اختراقات جوهرية. وقد صرح ترامب بأنه ناقش مع شي جين بينغ ملف إيران الشائك، وأكد زعيم أنهما سيعقدان لقاءين إضافيين هذا العام على هامش قمتين دوليتين في كل من الصين والولايات المتحدة. عما خرجت به القمة بين الرئيسين تحدثت لمونتي كارلو الدولية الكاتبة والمحللة السياسية سعادية شينهوا من بكين، وكانت تتحدث لنضال شقير.
7: النتيجة العملية الأبرز هي توصل فريقي البلدين بعد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية إلى ترتيبات مشتركة جديدة. كما أكد الرئيسان أهمية استمرار الحوار بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون في التعامل مع مخاطره. أما الرسالة السياسية فهي رغبة الجانبين في إبقاء التواصل المباشر قائما والعمل على استقرار العلاقة، رغم هناك استمرار المنافسة والخلافات بين البلدين. وفي الوقت نفسه أوضح الرئيس الصيني شي موقف الصين من مسألة تايوان أمام الجانب الأمريكي، ودعا الجانب الأمريكي إلى التعامل معها بحذر. لذلك لا ينبغي القول إن القمة حلت جميع القضايا الخلافية. ما تحقق هو تقدم في الحوار والملف الاقتصادي. أما الاقتبار الحقيقي فسيكون في تنفيذ الترتيبات الجديدة والحفاظ على قنوات التواصل وإدارة القضايا الحساسة في المرحلة المقبلة.
1: الكاتبة والمحللة السياسية سعاد ياشين هو من بكين. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. وهبة خداش.
8: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لي بأنه اتخذ قرارا نهائيا وبأن كييف ستحصل على تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت. هذا ما أعلنه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للصحفيين بعد أيام فقط من لقائه ترامب في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي جدد خلالها زيلينسكي دعواته للحصول على دعم جوي وعلى صواريخ باتريوت، حيث تواجه بلاده نقصا في هذه الصواريخ القادرة بشكل موثوق على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الموافقة الأمريكية التي أعلن عنها زيلينسكي تأتي بعدما كان الرئيس الأمريكي في تموز يوليو الماضي قد صرح بأن منح أوكرانيا تلك التراخيص سيكون أمرا رائعا للغاية قبل أن يتراجع، ليقول إنه على بلاده أن تكون حذرة للغاية قبل منح أوكرانيا هذا التصريح. وتحتاج أوكرانيا وفقا لتصريحات رئيسها الشهر الماضي إلى 5% من مخزون صواريخ باتريوت الاعتراض لدى الولايات المتحدة للصمود في فصل الشتاء، وإلى 10% منها لتدمير كل الصواريخ البالستية الروسية.
1: مدنيا، أسفرت ضربات روسية عن مقتل 7 أشخاص بالأمس في وضح النهار في كييف، بينهم فتى في 14 من العمر. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. البابا اليوم يواصل زيارته إلى فرنسا وينتقد من قصر الإليزي استبعاد الدين من الفضاء العام. طهران تقول إنها قدمت لواشنطن خطة لإعادة فتح مضيق هرمز في 7 أيام. ترامب يرفض المقترح ويلوح بالعودة للحرب. التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض.
0: شكرا لك رولا أبي حيدر.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: من باريس تبدأ أحوال الطقس رضا.
0: وهو كذلك رولا، أجواء غائمة جزئيا النهار اليوم في العاصمة الفرنسية، درجة الحرارة تصل إلى 24 درجة مئوية. في لندن الجو صحو مشمس مع 21 درجة مئوية، غيوم متفرقة في برلين، درجة الحرارة تصل إلى 21 أيضا. في روما سماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 28 درجة مئوية. وفي مدريد سماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 33 درجة مئوية.
1: إدارة التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين،
0: هو موضوع خبر وتحليل بقلم وصوت خطار أبو دياب.
9: أتت القمة الأمريكية الصينية التي انعقدت حديثا في واشنطن بعد قمة مايو الماضي في بكين لتدلل على أهمية التشاور المنتظم من أجل ضمان الاستقرار الاستراتيجي في العلاقة بين العملاقين العالميين. واللافت تأكيد الرئيس دونالد ترامب خلال القمة على أن أمورا عظيمة ستحصل بين الصين وأمريكا ومجاراة الرئيس شي جين بينغ له، بقوله بعد ختام القمة بأن الزعيمين اتفقا على رؤية موحدة بالنسبة لمستقبل البلدين بشكل بناء. بدأنه بالرغم من المجاملات وعبارات المديح والمزيج من البهرجة والألفة، لا يمكن الكلام عن تحقيق التقدم الملحوظ في القضايا الأساسية، لا سيما القضايا الخلافية، الذكاء الاصطناعي أو الخارق، تايوان وإيران. وفي هذا الإطار تتحول الطاقة والرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة إلى أسلحة جيوسياسية في معركة إعادة رسم موازين القوى في صراعات وتجاذبات تمتد من منطقة الشرق الأوسط إلى بحر الصين. لكن ذلك لم يمنع توصل الطرفين إلى طي صفحة الحرب التجارية التي بدأت في ربيع عام 2025. يجر التذكير أنه بعد اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني هيلفينغ، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تمديد هذه الهدنة في الحرب التجارية حتى 10 يناير 2027. الأمر لا يعدو كونه مجرد مهلة مؤقتة، ولا يعني التوافق على استراتيجية طويلة الأمد قبل 40 يوما من انتخابات التجديد النصفي. ويمثل هذا الإعلان اعترافا ضمنيا بالضرر الذي لحق بتكلفة المعيشة في الولايات المتحدة جراء سياسة الرسوم الجمركية ولاحقا جراء الحرب ضد إيران. في منطق الأحوال تتيح هذه الهدنة الممتدة أيضا الاستعدادات للقاءين مرتقبين. سيعقد اللقاء الأول في نوفمبر في شنتن في الصين على هامش قمة أبيك، والثاني في ميامي فلوريدا في ديسمبر خلال قمة مجموعة 20. ونظرا لهذا الجدول الزمني، كان شي جين بينغ يأمل في الحصول من مضيفه على تأجيل إضافي للموافقة على مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 14 مليار دولار. لكن ذلك لم يحصل نتيجة استمرار تزويد الصين لإيران بمعدات دفاعية وتكنولوجية وحصولها على صور من أقمار صناعية صينية. لم يكن واضحا في أعقاب القمة كيفية تنظيم التنافس حول الذكاء الاصطناعي، ولم تبرز ملامح اتفاق على تقاسم النفوذ العالمي كما حصل في مالطا بعد الحرب العالمية الثانية. لم يقل إذن كل طرف كلمته النهائية بعد. وبينما بدا ترامب حريصا على احتواء الصعود الصيني، كانت شي واثقا من قفزات بلاده النوعية في سباق القرن 21.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك نجوى بن مبارك، والبداية بصحيفة العربي الجديد التي تساءلت ما الذي يعرقل الاتفاق بين واشنطن وطهران؟
10: نعم رولا، يرى الكاتب أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية في نيويورك تمثل اختراقا دبلوماسيا بعد فترة من الجمود بوساطة قطرية، لكنها لم تصل بعد إلى أرضية تسمح باتفاق مستدام. وتتمثل العقدة الأساسية في مضيق هرمز وأسعار الطاقة، فواشنطن تريد اتفاقا يضمن فتح المضيق وأمن الملاحة وخفض أسعار النفط والوقود، بينما تخشى طهران أن تمنح أي تسوية الرئيس دونالد ترامب مكاسب سياسية وانتخابية يستغلها لاحقا للعودة إلى الضغط أو الحرب. في المقابل تشك إيران في التزام واشنطن بأي اتفاق، وتربط حساباتها أيضا بالانتخابات الأمريكية والإسرائيلية المقبلة. ويرى الكاتب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد لا يكون متحمسا لأي تفاهم يعزز موقف ترامب. ويخلص المقال إلى أن استمرار التفاوض قد يكون الخيار المؤقت لتخفيف أزمة الطاقة، لكن التوصل إلى اتفاق شامل قبل الانتخابات الأمريكية يبدو صعبا مع بقاء احتمال تجدد المواجهة العسكرية قائما.
1: نقرأ في صحيفة القدس العربي مقالا تحت عنوان من حرب المضائق إلى حرب المطارات.
10: الصحيفة توقفت عند انتقال المواجهة مع إيران من صراع على الممرات البحرية خصوصا مضيق هرمز إلى ما يشبه حرب المطارات. فالعقوبات الأمريكية دفعت دول إقليمية إلى تقييد استقبال الطائرات الإيرانية وتزويدها بالوقود والخدمات، بما يحول الضغط الاقتصادي إلى أداة لفرض العزلة دون الحاجة إلى عمل عسكري مباشر. وترى الصحيفة أن طهران ترد بمنطق مماثل ملوحة بتوسيع دائرة المخاطر إذا قيدت حركة طيرانها، في امتداد لسياسة رفع كلفة الضغط على مصالح الخصوم. لكن التطورات تكشف أيضا حدود القدرة الأمريكية على فرض حصار شامل، إذ تظل الصين منفذا مهما أمام إيران في ظل تنامي التعاون التكنولوجي والاستخباراتي بين البلدين. وبذلك لا تدور المعركة حول الطائرات والمطارات فقط، بل حول مفهوم النفوذ نفسه. من يملك القدرة على التحكم في الممرات البحرية والجوية والمالية يستطيع التأثير في حركة الدول واقتصاداتها، فيما تكشف هذه المواجهة اتساع التنافس على شكل النظام الدولي.
1: موقع إندبندنت عربية توقف عند مقال اختار له كاتبه عنوان لعبة الكبار حين تدار أزمات العالم خارج الأمم المتحدة.
10: يرى كاتب المقال أن النظام الدولي يشهد تراجعا متزايدا لدور الأمم المتحدة مقابل صعود نفوذ القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين. ويشير المقال إلى أن مجلس الأمن أصبح عاجزا عن التعامل مع أزمات وحروب كبرى بسبب الخلافات بين الدول الخمس دائمة العضوية، فيما بقيت قواعد توزيع النفوذ داخله على حالها منذ عام 1945 رغم التحولات الكبيرة التي شهدها العالم. ويقسم الكاتب النظام العالمي إلى ثلاثة مستويات: أمني، ما زالت الولايات المتحدة مهيمنة عليه، واقتصادي متعدد الأقطاب، ورقمي تزداد فيه قوة شركات التكنولوجيا. ويخلص إلى أن القضايا الدولية الكبرى باتت تدار بصورة متزايدة عبر مفاوضات وتحالفات ووسطاء خارج الأمم المتحدة، من الحرب في أوكرانيا إلى أزمات إيران واليمن وغزة ولبنان. وبذلك تصبح المنظمة الدولية وفق المقال أقرب إلى ساحة للخطابات منها إلى مركز فعلي لصنع القرار.
1: تختمين هذه الجولة بمقال في صحيفة الشرق الأوسط حمل عنوان محنة التعليم في سوريا.
10: نعم، كاتب المقال يرى أن التعليم السوري تعرض خلال أكثر من عقد لتدمير واسع طال الإنسان والمؤسسة والمضمون. فقد خسر القطاع أعدادا كبيرة من المعلمين والأساتذة بسبب القتل والاعتقال والنزوح والهجرة، بينما دمرت المدارس والجامعات والمعاهد ومرافقها ومكتباتها، وتعرض ما تبقى للنهب والإهمال. ولا يقتصر الضرر بحسب الكاتب على البنية المادية والبشرية، بل امتد إلى فلسفة التعليم نفسها مع تراجع قيم المواطنة والتسامح والمساواة، وتسرب النزعات الطائفية والدينية والسياسية إلى بعض المناهج والتجارب التعليمية. ويعتبر الكاتب أن إعادة بناء التعليم تمثل أولوية تسبق أو ترافق إعادة الإعمار، وتتطلب تعاون الدولة والمجتمع مع المدني والمؤسسات الإقليمية والدولية، كما يدعو إلى مراجعة المناهج وتكريس قيم العدالة والمواطنة والتخلي عن تمجيد الحاكم والعسكر وخطاب الكراهية. ويخلص المقال إلى ضرورة إعادة تأهيل الكوادر والمؤسسات والاستفادة من التعليم الرقمي والمنصات الإلكترونية، محذرا من إضاعة المزيد من الوقت في قضايا هامشية بينما يحتاج ملايين السوريين إلى نظام تعليمي قادر على بناء المستقبل.
1: شكرا لك نجوى بن مبارك.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: والآن قراءة في الصحافة الإسرائيلية مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
11: خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة والزيارة الخاطفة إلى هناك من الملفات البارزة التي عالجتها الصحف الإسرائيلية بالخبر والتحليل. موقع واينت التابع لصحيفة يدعو تحرنوت عنونا: متأخر جدا ووحيد جدا، القاعة هجرت ونتنياهو تحدث أمام عالم لم يعد قادرا على الاستماع إليه. وكتبت يدعوت: تحدث رئيس الوزراء نتنياهو بطلاقة ورد بذكاء على الاتهامات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، لكن خطابه كان صاخبا وهجوميا وخاليا من الرؤية، وفي الخطاب غاب عنه الحديث عن السلام أو توسيع اتفاقيات أبراهام، وسيطرت عليه عبارات من قبيل النصر ويريدون إبادتنا ولا خيار أمامنا.
1: نوتا.
11: أما الصورة نوتا التي طبعت عربية. على الكلمات فوصفها الموقع: تزامن صعود نتنياهو إلى المنصة مع احتجاج تمثل في غياب أو مغادرة ممثلين نحو 70 دولة، مع الإشارة إلى أن بعضهم لم يحضر أصلاً. وخلص الموقع إلى أنه رغم قوة أدائه الخطابي تحدث أمام قاعة شبه فارغة، فيما أصبحت صور المغادرة الجماعية للقاعة المشهد الأبرز المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم. وفي صحيفة معريف كتب شلومو شمير تحت عنوان: رئيس وزراء مصاب بالجذام في منظمة مقززة، الواقع المرير ينعكس في قاعة الأمم المتحدة. يقول شمير: في الساحة السياسية الداخلية في إسرائيل لا يوجد سياسي يضاهي رئيس الوزراء نتنياهو في القدرة والموهبة على تمثيل إسرائيل في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا أحد. ويضيف: كان خطابه ممتازا، لقد قال ما كان قد أعده وقاله بأسلوب جميل ومقنع وموجز، لكن الكاتب رأى أن هذا العام كان مختلفا، ثمت سببان غيرا الخلفية والواقع ومعنى خطاب رئيس الوزراء نتنياهو، وكتب أن الأمم المتحدة منظمة خالية من أي نفوذ أو مشاركة أو حضور فعال في الأزمات والحروب والصراعات والمصاعب التي تعاني منها دول العالم. وننهي بخبر من صحيفة آرتس الذي جاء بعنوان: لجنة الانتخابات استبعدت سامي أبو شحادة وعوفر كسيف والقائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة عن خوض انتخابات الكنيست. وأوردت الصحيفة كذلك: استبعدت اللجنة رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة بدعوى أنه يدعم الكفاح المسلح أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل. وأضافت أن اللجنة صوتت لمصلحة استبعاد القائمتين العربية القائمة العربية الموحدة رعم والقائمة المشتركة عن خوض الانتخابات، غير أن القرار النهائي يعود إلى المحكمة العليا وستحال قرارات اللجنة إليها الآن. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. Young money, young money.

0: قبل أن نتوقف مع غدا عبد العال في مدونة اليوم وهي تعنون الدبة وصاحبها.
1: ونختم هذه الساعة مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ابقوا معنا.

0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السادسة ونصف صباحا في باريس.
2: موجز إخباري جديد أعادته وتقدمه لنا شيرين ناصر. تفضلي شيرين.
3: شكرا لك رولا. أهلا بكم مستمعين. انتظرت إيران اليوم ردا رسميا من الولايات المتحدة على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للقتال في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح. وإيران طرحت هذه المبادرة الدبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قائلة أنها قدمت إلى الجانب الأمريكي عبر وسطاء قطريين ما من شأنها أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للأعمال القتالية في المنطقة في غضون 7 أيام. ذكر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت مبكر اليوم أنه اعترض صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون من اليمن. وأشار التحالف إلى أن الصاروخين كانا متجهين نحو 5 مشايط، بينما كانت الطائرتان المسيرتان متجهتين نحو العاصمة السعودية الرياض. وأمس أمام الأمم المتحدة شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلامة على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي أواخر السنة الجارية مهمة قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب البلاد. وأمس أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا. وأسفرت ضربات روسية عن مقتل 7 أشخاص أمس في كييف، بينهم فتى في 14 بعدما أعلنت أوكرانيا حصولها على موافقة نهائية لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي محليا. وقال الكرملين أمس أن لا استعجال لتعيين سفيرين جديدين لدى فرنسا وبريطانيا بعدما أقل الرئيس الروسي السفيرين السابقين أمس. وثلاثة مصادر مطلعة قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي قدمت تعهدات ملزمة قانونا لإنفاق معظم المبلغ الذي أقره الكونغرس لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا أواخر العام الماضي وقدره 400 مليون دولار، بما يضمن عدم سقوط الاعتماد المالي في 30 من الشهر الجاري. ودان يور جونسون المفوض العام للطاقة في الاتحاد الأوروبي قال أمس أن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة نتيجة لتداعيات حرب إيران على أسواق النفط والغاز، وحث الدول على النظر في اتخاذ تدابير للحد من الطلب على الطاقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أسعار النفط تنخفض في نهاية الأسبوع وسط تجدد آمال التوصل لهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. كيف كان أداء أسعار النفط خلال الأسبوع زياد؟
4: أسعار النفط شهدت أسبوعاً آخر من التقلبات قبل أن تنخفض في آخر جلسات الأسبوع بنحو 2.25%، ليبلغ سعر خام برنت القياسي نحو 104 دولارات للبرميل. جاء هذا التراجع بعدما أفادت تقارير بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين يبحثون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقاً مرحلياً لإعادة فتح مضيق هرمز عقب مقترح تقدمت به طهران لإعادة فتح المضيق خلال 7 أيام مقابل رفع واشنطن الحصار الاقتصادي المفروض عليها.
5: يشار
4: إلى أن أسعار النفط كانت قد قفزت بنحو 8%.

0: خلال الجلستين السابقتين عقب إطلاق الحوثيين صواريخ باتجاه السعودية قبل أن تتراجع في جلسة الجمعة، لكن المخاوف بشأن الإمدادات حدت من هبوط الأسعار في ظل استمرار هجمات جماعة الحوثي على السعودية. في الأثناء بلغت عمليات نقل نفط الشرق الأوسط بين السفن في خليج عمان مستويات قياسية مع زيادة الصادرات السعودية عبر مضيق هرمز عقب توقف الشحنات من ميناء ينبع. وكانت المملكة قد باعت أكثر من 60 مليون برميل لنقلها بين السفن قبالة سواحل الصحار العمانية خلال الشهرين الحالي والمقبل بعد الهجوم الذي استهدف خط أنابيب شرق غرب في وقت مبكر من الشهر. وبذلك تتجه صادرات النفط السعودي عبر مضيق هرمز إلى الارتفاع إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميا خلال الشهر الحالي مقارنة بنحو 900 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي.
1: في موضوع آخر زياد، قطر تفقد نحو 98% من إيرادات النفط والغاز في الربع الثاني وسط تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية على صادرات الطاقة. كيف أثرت الحرب على إيرادات قطر من الطاقة، وكيف تتعامل الحكومة مع فجوة الإيرادات الناتجة عن هذا التراجع؟
0: قطر تواجه ضغوطاً متزايدة على إيراداتها العامة بعدما أدت تداعيات الحرب واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى تراجع حاد في صادرات الطاقة. وزارة المالية القطرية أعلنت أن إيرادات البلاد من صادرات الغاز الطبيعي المسال هوت بنسبة 98% في الربع الثاني من العام لتبلغ نحو 200 مليون دولار فقط مقارنة بتسعة مليارات دولار في الربع الأول. يأتي هذا التراجع في ظل اعتماد قطر بدرجة كبيرة على مضيق هرمز لتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل إلى جانب النفط نحو 70% من إيرادات الدولة. تراجع عائدات الطاقة انعكس مباشرة على المالية العامة، إذ سجلت قطر عجزا في الموازنة بلغ 5.8 مليار دولار في الربع الثاني، بينما انخفض إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 57% على أساس سنوي. لمواجهة هذه الفجوة في الإيرادات، الحكومة تتحرك عبر مجموعة من الأدوات، فقد لجأت إلى أسواق الدين وجمعت 3 مليارات دولار من إصدار سندات دولية، كما تدرس استخدام أصول جهاز قطر للاستثمار لدعم المالية العامة مع تعهد بإعادة الأموال إلى الصندوق بعد تحسن الأوضاع. في الوقت نفسه تعمل الحكومة على خفض الإنفاق الذي تراجع 25% في الربع الثاني، فيما تبحث عن إجراءات إضافية لضبط المصروفات، كما تدرس تنويع مصادر الإيرادات، ومن بين الخيارات المطروحة تطبيق ضريبة القيمة المضافة. لكن تبقى عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عاملا رئيسيا في قدرة قطر على استعادة تدفقات صادرات الطاقة، وبالتالي تخفيف الضغوط على ماليتها العامة.
1: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
2: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، رضا جودي.
1: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، التضخم يعود للضغط على البنوك المركزية في أوروبا وكندا.
3: نعم رولا، عاد التضخم إلى الواجهة في أوروبا وكندا مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة استمرار التوترات في الشرق الأوسط، ما يزيد الضغوط على الأسعار ويعقد قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة. وفي منطقة اليورو يتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.7% في هذا شهر سبتمبر أيلول، وهو أعلى مستوى يتوقع تسجيله منذ نحو 3 سنوات.
1: وما الذي يعنيه هذا الارتفاع بالنسبة لأسعار الفائدة؟
3: يعني أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه ضغوطا لمواصلة تشديد سياسته النقدية، خصوصا مع بقاء التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%، غير أن التضخم الأساسي الذي يستبعد الطاقة وبعض العناصر المتقلبة يتوقع أن يرتفع بشكل محدود من 2.4% إلى 2.5%، ما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم ينتقل بعد بقوة إلى بقية الأسعار. وفي كندا ارتفعت أيضا توقعات التضخم، إذ متوقع أو يتوقع الاقتصاديون بلوغه متوسط 3% خلال الأشهر الست المقبلة.
1: والاتحاد الأوروبي يستعد لشتاء صعب وسط أزمة أسعار الطاقة.
3: حذر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن من أن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة مرتبطة باضطراب الإمدادات، داعيا الحكومات الأوروبية إلى تكثيف استعداداتها للشتاء والنظر في إجراءات للحد من استهلاك الغاز والكهرباء.
1: وهل يواجه يا رضا الاتحاد الأوروبي خطرا مباشرا على إمدادات الغاز؟
3: لا يوجد خطر فوري على إمدادات الغاز في أوروبا رغم انخفاض مستويات التخزين بفضل تنويع مصادر الإمداد وزيادة واردات الغاز المسال، غير أن مفوض الطاقة دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تخزين الغاز أو خفض استهلاك الغاز والكهرباء دون فرض خفض إلزامي جديد. وارتفعت حصة الغاز المسال من واردات الاتحاد الأوروبي من 20% عام 2021 إلى 45% عام 2025.
2: النشرة الرياضية.
1: زيدان يبدأ عهده مع فرنسا بالفوز على تركيا، وإمبابي يغادر الملعب مصابا، وفي أفريقيا انطلاقة قوية للجزائر والمغرب وتعثر لمصر والسنغال.
3: والتفاصيل معك عزيز منجلي، صباح الخير.
4: صباح الخير. بداية جيدة لزيدان مع المنتخب الفرنسي، لكن سؤالا واحدا يشغل الجميع الليلة: ما مدى خطورة إصابة كيليان مبابي؟ فقد فازت فرنسا على تركيا بهدف نظيف في إزميت ضمن الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في أول مباراة لزيدان مدربا للديوك، وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 54 بأقدام مبابي بعد تمريرة من أوليزي. لكن القائد الفرنسي لم يحتفل، إذ سقط ممسكا بركبته اليسرى وغادر الملعب في الدقيقة 59، وينتظر الجهاز الطبي نتيجة الفحوص قبل مواجهة بلجيكا بعد 3 أيام. وأنهت تركيا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حارسها أوغورجان تشاكير في الدقيقة 87. وفي المباراة الأخرى من المجموعة فرضت بلجيكا نفسها على الملعب الأولمبي في روما بفوزها على إيطاليا بهدفين نظيفين سجلهما ماتيس غوتس ودودي لوكي باكيو، وهي أول مباراة رسمية للهولندي مارك فون بوميل مع الشياطين الحمر الذين يتصدرون المجموعة بفارق الأهداف عن فرنسا. إلى تصفيات كأس أمم أفريقيا، الجزائر والمغرب ينطلقان بقوة ومصر تتعثر، إذ فازت الجزائر على زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في تيزي وزو سجلها جمال حجام وإبراهيم ماز وأمين حاج موسى. وفي الرباط تغلب المغرب على الجابون بهدفين نظيفين حملا توقيع نصير مزراوي وسفيان رحيمي. في المقابل تعثرت مصر على أرضها بتعادل سلبي مع أنغولا في القاهرة رغم امتلاكها الأفضلية طوال اللقاء وعجزها عن اختراق دفاع منظم، وهي بداية إيجابية للمدرب السنغالي اليوسيسي في أول مباراة رسمية له مع المنتخب الأنغولي. وتعثر كذلك السنغال بتعادله مع الموزمبيق بهدف لكل منهما في مابوتو في أول مباراة رسمية لباتريك فييرا، وكان نيكولاس جاكسون قد افتتح التسجيل في الدقيقة 32 قبل أن يدرك جيني كاتامو التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وتختتم الجولة الأولى يوم السبت بمواجهتين في المجموعة الرابعة، كينيا مع إريتريا ثم جنوب أفريقيا مع غينيا. إلى البريمير ليج، غرامة مالية، خصم نقاط، وربما سحب ألقاب أحرزها النادي. هذه العقوبات التي بات مانشستر سيتي مهددا بها بعد إدانته في 114 تهمة من أصل 115 وجهها إليه الدوري الإنجليزي الممتاز. وكشفت صحيفة The Athletic البريطانية يوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة أن لجنة مستقلة أصدرت هذا الحكم، وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية المعلومة من مصادرها الخاصة. وتتعلق التهم بخرق القواعد المالية للبطولة بين عامي 2009 و2018، وتشمل تقديم معلومات مالية غير دقيقة ومدفوعات غير معلنة للاعبين والعاملين، إضافة إلى عدم التعاون مع التحقيق. لكن القضية لم تنتهي بعد، فاللجنة لم تحدد أي عقوبة حتى الآن، والدوري الإنجليزي لم ينشر قراره رسميا. أما النادي فأكد أن الإجراءات ما زالت جارية ومن المنتظر أن يستأنف الحكم. وفي تداعيات أزمة الفيفا، للمرة الأولى تتحدث الدوريات الأوروبية الأربع الكبرى بصوت واحد، الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي والألماني، في بيان مشترك أرسلته اليوم إلى وكالة فرانس بريس تطالب بإصلاح جذري لحوكمة الفيفا. والخلفية معروفة، مشروع فيفا فورورد انتربرايز الذي جمد بعد عاصفة الاعتراضات، لكن الأزمة لم تجمد معه. وتصف الرابطات الأربع ما حدث بأنه من أخطر أشكال إساءة استخدام السلطة في تاريخ الهيئة، وتحذر من أن الإصلاحات السطحية لن تكفي. لكن لا تضع جاني إنفانتينو وحده في قفص الاتهام، فسؤال الذي تطرحه أوسع: هل يجوز لرئيس الاتحاد الدولي أن يجمع في يديه السلطة التنظيمية والتجارية والسياسية معا بلا رقيب؟ والمفارقة أن إنفانتينو يبقى حتى الآن المرشح الوحيد للانتخابات في أذار مارس 2027، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي إعداد شكوى بتهمة سوء الإدارة والبحث عن مرشح ينافسه. شكرا على حسن المتابعة، وطاب يومكم.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.

0: السادسة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: البابا ليون يواصل زيارته إلى فرنسا وينتقد من قصر الإليزي استبعاد الدين من الفضاء العام. طهران تقول إنها قدمت لواشنطن خطة لإعادة فتح مضيق هرمز في 7 أيام، وترامب يرفض المقترح ويلوح بالعودة للحرب. التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض. روسيا لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا بحسب بوتين. اختتام زيارة الرئيس الصيني لواشنطن. الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع نازحي الصحراء الغربية.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: إلى المدونة، مدونة اليوم مع غادة عبد العال،
1: والعنوان الدبة وصاحبها.
3: في الحكاية القديمة كان في راجل نايم في أمان وصاحبته الدبة واقفة تحرسه. وقف الذبابة على وشه فحاولت الدبة تهشها فطارت ورجعت تاني. الدبة اتعصبت وشالت حجر كبير وضربت بيه الذبابة بكل قوتها. الذبابة طارت لكن صاحب الدبة مات. ومن يومها بقى المثل بيتقال عن النية الطيبة لما تشتغل من غير حكمة. دبة قتلت صاحبها. افتكرت الحكاية دي وانا بتابع بوستات صفحة وزارة الداخلية المصرية عن قضايا الترند. الناس مثلا بتنشر صور شخص مختفي، البوست ينتشر، التعليقات تزيد، والكل يطالب الداخلية بالتدخل. وبعد فترة تنشر الصفحة بيان بيبدأ عادة به كشف ملابسات ما تم تداوله، وينتهي إما بضبط المتهم أو بالعثور على الشخص المتغيب مع سرد تفاصيل الحكاية كاملة. وإحنا طبعا بنفرح، الدولة استجابت والترند جاب نتيجة والشرطة أثبتت أنها بتتابع السوشيال ميديا. لكن المشكلة أننا بقينا بنتعامل مع كل قضية كأن نهايتها هي البوست. لقينا المختفي، قبضنا على المتهم وانتهى الفيلم، بينما أحيانا البوست نفسه بيكون بداية فيلم أكثر رعب. من أيام تغيبت طفلة عمرها 16 سنة عن بيتها لمدة 3 أيام، أسرتها استغاثت والقصة اتنشرت والداخلية تحركت ووجدتها في محافظة أخرى. لحد هنا المفروض أننا قدام خبر سعيد، بنت قاصر تم العثور عليها حية. لكن البيان لم يكتفي بطمأنة الناس، أعلن أنها غادرت بمحض إرادتها وأنها كانت مقيمة مع شخص يكبرها بسنوات كتير. تفاصيل ربما تكون مهمة في محضر، لكنها شديدة الخطورة لما تتحول إلى منشور عام باسم طفلة وصورتها، وفي مجتمع يعتبر أن شرف الأسرة كله موجود في جسم البنت. بعد عودتها إلى بيتها بساعات قتلت، واتهم شقيقها بقتلها بدعوى الدفاع عن الشرف، وتحولت جملة تم العثور عليها إلى مقدمة لجريمة أبشع. طبعا المسؤول الأول عن الجريمة هو القاتل، مفيش بيان بيجبر إنسان على قتل أخته، ومفيش كلام ناس يبرر جريمة زي دي. لكن ده لا يمنعنا من السؤال، هل كانت الجريمة ممكنة التوقع؟ هل وظيفة الأجهزة الأمنية تنتهي بمجرد العثور على القاصر وتسليمها لأهلها؟ ولا المفروض تبدأ وقتها مرحلة أهم، التأكد إنها رجع إلى مكان آمن؟ لما طفلة تهرب من بيتها وتقيم مع رجل أكبر منها ب15 سنة، فدي مش فضيحة تصلح لبوست مثير، دي علامة خطر من الناحيتين، خطر محتمل في المكان اللي هربت منه وخطر محتمل مع الشخص اللي هربت إليه. المطلوب هنا أخصائي اجتماعي وتحقيق هادي وتقييم حقيقي لسلامتها، وربما مكان مؤقت يحميها، مش تسليمها ثم تسليم تفاصيلها في التوقيت نفسه إلى محكمة السوشيال ميديا. صفحة الداخلية مش صفحة مسلسلات درامية، ولا مطلوب منها أنها تقدم للجمهور حبكة كاملة ونهاية مفاجأة. الهدف مش أن الصفحة تكسب إعجاب الناس بسرعة، لكن أن الشخص اللي عثر عليه على الأقل يعني يفضل حي بعد نزول البوست. الدبة في الحكاية كانت بتحب صاحبها فعلا وكانت عايزة تحميه، مشكلتها أنها ركزت على قتل الذبابة ونسيت تحسب مكان الحجر. وإحنا محتاجين قبل نشر أي بيان نسأل السؤال البسيط ده، إحنا بننقذ الإنسان ولا بنرمي الحجر؟ غادة عبد العال.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: ووصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة الأبراج وما تخبيه الأبراج مع الرب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: أهلين، أهلا وسهلا إبراهيم. نبدأ بسؤالنا عن القمر، وين وصل القمر
5: وما
0: هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
4: نعم القمر موجود في برج الحوت مثل امبارح بس مش على طول، لغاية الساعة 12:23 دقيقة عند الظهيرة، بعد ذلك يترك الحوت وينتقل إلى برج الحمل. في عنا خلو مسار حوالي ساعتين، بيبتدي من الساعة 10:32 دقيقة في الصباح وبينتهي الظهر الساعة 12:23 دقيقة. طبعا بهاي الفترة ممنوع نقوم بأي خطوة جديدة مهمة، بنواصل عملنا كالمعتاد. نشوف هلا الزوايا اللي عم تتشكل اليوم. أول تنتين من الشمس، الزاوية الأولى تشكلت أوريدي الساعة 3:30 بالفجر، تقابل بين الشمس ونبتون، هاي بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله بيعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع. الثانية الشمس عملتها مع بلوتو تراين، يعني 120 درجة، جاية الساعة 7:30 الصبح، بتخلي بعض الأشخاص ينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها. أي هلا القمر بعد ما الشمس عملت زاويتين، في عند القمر بيعمل عدد من الزوايا. أول واحدة جاية الساعة 10:30 الصبح، تراين بين القمر والمريخ، هي تعطينا حافز لمكسب مالي وبتساعدنا نحافظ على صحتنا. بعد ذلك القمر بيعمل زاوية اقتران مع نبتون الساعة 6:45 بتوصل قمتها، هاي ما بتخلينا نكون عمليين في تصرفاتنا لأنه بنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين من حوالينا. الساعة 6 بالمساء في زاوية سيكستايل بين القمر وبلوتو، هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الساعة 7:11 دقيقة بالضبط في زاوية تقابل بين القمر والشمس، بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار، وأنا حددت الدقيقة لأنه بهاي اللحظة يكتمل القمر بدرا. آخر زاوية جاية الساعة 10:30 بالليلة الجاية، سيكستايل 60 درجة بين القمر وأورانوس، تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها.
0: طيب لنرى تأثيرات القمر ونبدأ بالحمل.
4: الحمل بنقول له لسه التعب بينال منك مثل امبارح، لأنه القمر موجود بالحوت لغاية الظهر، هذا بيت المتاعب بالنسبة له. إذا مطلوب من الحمل يطور روحه في النص الأول من النهار، منه في خلو مسار ومنه كمان بيكون تعبان، إذا نواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. من الظهر الحمل بيفتح صفحة جديدة، بيكون مليان طاقة مليان نشاط، وبتم أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، خاصة شريك العمل.
0: ماذا عن الثور؟
4: الثور بنقول له في النص الأول من النهار أنت نشط اجتماعيا، عمالك بتلتقي الأصدقاء. هلا إذا في صديق وعدك ينفذ لك مطلب معين، على الأغلب مش راح يطلع في يده، فما تأخذ على خاطرك منه. شغلة ثانية وهي لسه أصعب، الظهر الطالع لما القمر بيجي على الحمل، الثور بيدخل فترة مش هالقد مريحة، قدامه يومين وشوي، لازم يدير باله على أكله على راحته، مش بس الضغط جاي من القمر، وخاصة القمر شبه بدر، وإنما الشمس موجودة ببيت الصحة عم تضغط عليه تيفتح صفحة جديدة يوم 2 بعد الظهر، تدريجيا بيكون في وضع أفضل من قبل.
0: إلى الجوزاء.
4: الجوزاء في النص الأول من النهار مركز على عمله على مركزه الاجتماعي، فبنقول له خلي الأمور مثل ما هي. إذا أنت موظف مثلا، ما تتقرب من المسؤولين، ما تطلب منهم أي مطلب مش راح تطلع بنتيجة، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله ينسى هاي الفترة. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الجوزاء بينشط اجتماعيا، بيكون في عنده فرصة حلوة للقاء مع الأصدقاء، وفي قسم منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة.
0: أخبار سرطان.
4: السرطان بنقول له عندك نشاط في النص الأول من النهار في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، إذا بتسوق بالسيارة بنفسك من مدينة لمدينة اطلع قبل بوقت، ركز أكثر على الشارع، والتجار ينتبهوا في عمليات الاستيراد والتصدير. من الظهر الطالع السرطان بيركز أكثر على عمله على مركزه الاجتماعي، هو اللي بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على طبيعة عمله.
0: إلى الأسد.
4: الأسد بنقول له في النص الأول من النهار في فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس دير بالك لا تكفل ولا تقرض إنسان مال وما تدخل بشراكة مالية مع طرف آخر. من الظهر طالع الأسد بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة.
0: أخبار العذراء؟
4: العذراء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، بتم الأجواء الرومانسية دافية، بس لأنه عندنا خلو مسار يجب أن لا يلتزم مواليد العذراء تجاه الطرف الآخر كشريك عاطفة، وكمان ما يوقع عقود تجارية. من الدور الطالع العذراء عنده فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس ديروا بالهم مواليد برج العذراء يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
0: أخبار الميزان؟
4: الميزان الحياة من امبارح واليوم مضغوط كتير، يا إنما العمل عم بتراكم قدامه أو الوضع الصحي مش في أحسن حالاته. اللي بشعر بأعراض صحية غير اعتيادية لغاية الدور يجب أن يتردد في الفحص والعلاج. في ساعات بعد الظهر الوضع بيكون نسبيا أفضل وتركيزه رايح أكتر شيء على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، ما يبالغوا في توقعاتهم، الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. وبنقول للميزان ممكن في ساعات بعد الظهر أو المساء توقيع عقد تجاري يستفيدوا منه.
0: إلى العقرب؟
4: العقرب عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية حلوة جدا، بس كمان هو ممنوع يلتزم تجاه أحبائه لا قولا ولا فعلا، هذا كله لغاية الظهر. من الظهر الطالع بيبدأ العمل يتراكم قدامه تدريجيا، مطلوب من العقرب طبعا من فترة لفترة ياخذ القسط الكافي من الراحة، انذكروا أن الشمس موجودة ببيت المتاعب عم تضغط عليه، إذا لا يبالغ في أي جهد جسماني.
0: أخبار القوس؟
4: القوس مشغول في أموره البيتية والعائلية والعقارية مثل امبارح، لكن اليوم يختلف تماما، ما بيقدر يدخل أي تغيير على المسكن ولو بسيط، كمان ما يقوم ولا بأي صفقة عقارية لا بيع ولا شراء. حاول أنه يتقرب من أفراد العائلة في إمكانية للتفاهم معهم، في هذا كله لغاية الظهر. هلا من الظهر الطالع القوس عنده رغبة شديدة جدا للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، إذا العلاقة ناجحة فيش مشكلة، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية.
0: وماذا عن الجدي؟
4: الجدي نشط في ساعات ما قبل الظهر في السفر والتنقل واللقاءات والمقابلات، اللي بيسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع، اللي عنده امتحان أو مقابلة بدرش غير الموعد يركز كتير كتير حتى يطلع بالنتيجة المطلوبة. التجار المحليون يديروا بالهم من الأوراق المالية المغشوشة، هذا كله لغاية الظهر. بعد الظهر الجدي بفضل الأجواء البيتية والعائلية، عنده فرصة حلوة لإدخال أي تغيير على المسكن أو حتى القيام بصفقة عقارية إن كانت للبيع أو للشراء.
0: إلى الدلو؟
4: الدلو بنقول له في ساعات ما قبل الظهر أنت مركز على ميزانيتك، في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو ممكن يسرد مبلغ بده إياه من قبل، بس يدير باله ممنوع منعا باتا شراء أي حاجة ثمينة بيدفعوا ثمنها أكثر من اللازم أو ممكن يطلع فيها عطب في وقت لاحق. من الظهر الطالع الدلو تكتر عنده الاتصالات والتنقلات والسفريات، أغلبها بتكون لمسافات قصيرة، وبينجحوا في تعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران، والتجار المحليون بيستفيدوا في عمليات البيع.
0: وأخيرا برج الحوت.
4: الحوت مليان طاقة مليان نشاط، لكن مقيد لأنه عنده خلو مسار، ما يبادر ولا بأي خطوة جديدة، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما يدرش يكمله. في ساعات من الظهر طالع والمساء خاصة هناك في فرص مالية جاية على الطريق، أغلبها بتيجي من العمل أو ممكن يستردوا مال يعود لهم.
0: وفي الأخير نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اختارت لنا اليوم إبراهيم؟
4: نعم يا رضا، اخترت مغني فرنسي اسمه فيليب لافيل.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
4: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك. إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: عليها جوز عيون شو دباحة وقامي يخزي العين والخديني تفاحة بطغار من تفاحة
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني
0: نوتة والدي نوتة عربية
1: رجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بلا هلي بلا قلي خليتوني اغلي غلي وهالساحة ما تلبق لا لا لا ابو علي.
1: نوتة نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
6: يا أعند حلوي بالحي أنا أعند منك بشوي. يا أعند حلوي بالحي أنا أعند منك بشوي. قلت اللي جانن فيك قلت شو بعمل فيك. يا بدن ما رح رضيك لو بتعبي السلي ماي. يا أعند حلوي بالحي أنا أعنب منك بشوي. يا أعنب حلوي بالحي أنا أعنب منك بشوي. قلت اللي جانن فيك تقلت شو بعمل فيك. يا بدن ما رح رضيكي

بالحي انا اعاند منك بشوي يا اعاند حلوي بالحي انا اعاند منك بشوي قلت لك جانن فيك قلت شو بعمل فيك ابدا ما رح رضي

no.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية. نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة أريبيا نوتة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي
1: حسيت حد
0: نوتة نوتة عربية
1: بغفى على الهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة نوتة عربية لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: حابين تتواصلوا مع نوتة عربية أو حابين تسمعوا أي أغنية؟ فيكن تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا مسج عبر سكايب. اعملوا سيرش على سكايب لنوتة عربية واعملوا لنا آد لنلبي كل طلباتكن من كل أنحاء العالم.
1: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.

0: نوتة عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمين هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمين هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام.
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي.
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك.
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: تقروا الفتحة؟
1: يا ابو العباس يا ولاد بلدنا رقدنا عناس.
0: طيارة طيارة فوق وحبيبي وحبيبي تحت، وقمرنا وقمرنا فوق يحرسنا يحرسنا.

0: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
1: وكمان هيك
3: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
1: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
0: نوتا نوتا عربية
2: من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتا أريبيا دوت كوم ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السمع.

حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا حبيبي وحشتني.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

0: 24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت
1: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
0: في نوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: أيها منديل كفية
3: أيها منديل كفية
2: من سحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: تهدى تهدى هالحلوة ما لك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وافتح صور ايام زمان وبقول يا مين يصلحني عالماضي اللي كانوا كتير بقول قلبي الحقيقي من في دول وازاي اعيش وانا مش مدي لنفسي الامان انا من زمان.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة وسام الأمير.
2: نوتة عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

ومرايا والشجرة اللي انتي

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم؟ قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: زمرنا

0: كمان هيك
1: قالك في حالك كيف اهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
2: نسيتها ولا انا نسيتها
3: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

شو بحبك شو مغروم فيكي انتي حبيبتي وبعشقك واليوم صار الوقت انك تبقي معي وتكوني لإلي طول العمر

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: كمان
1: نوتة
0: نوتة عربية
1: وكمان هاي.
2: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى.
3: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي عبر

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.